غيرك محملة غذن قوامة ما ثغلي دله واغن غطلامة ونتسعن وغارة الشغل مديلي غير تمامة إذا ما في شركة ولا في النامة